كنت قلبي كما نشيك ريلي قهونا كواك شقي كسالة شيك يوقو شيك ولاد سالي كواك شقي ونال ريلي اقلا كما نشي بنان ساين شول ساين شول ووت لستريو خيراردي خونيلي كوانا رانش روش بنين كيل ابنان بانجي شريلي نقويري سالي تيك توك كوان كو ران سالي تيك توك كما نشي ابنان علي ناشكي شقي كوان كوت بيك سالي كومونيل Abanan ng kanaw na kalikomon eh aan di sa ilal kuang. Madyan. Naklat kuang katakunes mo ko sa talikuang. Tiyaban eh ang kosik sa likakapsula. Madyan. Isi kakapsula rin yakla. Akne kinawar kuang. Madyan.